0: بيسيدي مقدشو إبراهيم محمد آذن إبراهيم
1: كوثر ومهدسنت هاي قدتك مدح بنان تورشوين كقرن كإيسو ديبوهو وحاي مركلا سوى سارين جدول عصوب وطاب سندور رشد ودوان كبارلمان كإي مدحوينها مامل ككوفر قلبت كدي مركي ودغن قلواي جدول كي هوري وحا أي شيغن إن مانتو أي بيشو تهي لابو لقبنا يا أراجيدا مرشحين تا وترتميسي قدوميها إيه قدومية كوحيقان ندا قولها وكيلا دا مامل كا كوفر قلبات دبعا ما انتنوي بلابتي ورادة سياسة وحي بلابين إن أي سوق بيا مرشحين تودا وترتميسا قدوميها إيه قدومية كوحيقان ندا وحي نسو عندون تا إلا بريتو أو أربعو قدقة مدح بنان doorashooyin ka qaran ka yeesoodimuhu waxay maanta tababar u fureen xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed dabcan waxa lagu tababaray xeerahooda iyo qaabka doorashadu u dhacayso maalmihii dambe waxa dad ka taagneyd in doorashada gudoonka iyo tan madaxweynuhuba ay u dhacdo sidii hore oo ahayd hab qarsoodi ah oo sanduuq lagu codeynayo iyo in gacanta la taago laakiin ugu dambeyn maanta waxay sheegeen in loo codeyn doono hanaanka qarsoodiga ah ee sanduuqa warqadda codeynta lagu ridayo ila berrito ay socon doonto inay soo gudbiyaan ururada siyaasadda liisaskooda murashaxiinta ururada siyaasadda ee ku tartami doona gudoonka gaar ahaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa maalinta khamiista ayaa ugu dambeyn la filayaa in hadal jeedinta murashaxiintu ay dhacdo isla maalintaasna la doorto gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed Kowthar
0: إبراهيم تن قدونك أيه كحين هذا وافه نيبل دنكا تن بدحين هانا كورن
1: طبعا إسلا قرشي هوري أما جدول كي هوري أي على قد دورن دونا حكاميها ما مدحينها عصب إمام الملك كونفر قلبت وحنا قد دي كمدح بنان دورشوين كقرن كي يسودي موها أي شيغن إن أي دعي دون تطبان كجو لكن وحاك هوري نيسا هذي ماني نمادة جمعها أو أي بيشو كوبيغان تحيشن إلا سبتيدو أو أي بيشو لحتاي إن لقبان دونو أراجيدا مرشحين تو ترتميسا hogamiyaha ama madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed 7 bisha Juun waxa la shaacin doona liiska murashaxiinta ee kama dambeysta ah ee hadal jeedinta murashaxiinta waxa la siiyay inay dhacdo 8 bisha Juun ugu dambeeyna doorashada madaxweynaha Kowthar waxay dhici doontaa 10 Juun gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Suudiimo waxay sheegeen marka la soo gabagabeeyo doorashada Koonfur Galbeed in toos loo aadi doono doorashada Galmudug Hirshabeelle gobolka Banaadir iyo Jubaland qayb ka mid ah gar ahaan gobolka Gedo Kowthar
0: oo maxay hay Ibrahim Maxamed Aadan wariyaha BBC da Muqdisho ayuu kaasi ahaa isla Koonfur Galbeed aan si joogna ee dhanka kale magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed xalay waxa ka dhaqan galay bandow lagu soo rogay kaasoo bilaabanaya 7 fiidnimo kuna eeg 5 aroornimo Baydhabo ayaa looga diyaar garoobayaa daba doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee maamulkaasi waxana jira isku hor imaadyo sabtidii halkaasii ka dhacay kadib markii ay weerar soo qaadeen ciidamo daacad u ah maamulkii hore ee lafta gareen haddaba bandowga magaalada lagu soo rogay iyo sida uu saameynayo nolosha dadka waxaan ka wareysanay wasiirka amniga ee Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen John wuxuuna qadka telefoonka ee magaalada Baydhabo ugu waramay wariyaha BBC da ee Muqdisho Isla Ibrahim Maxamed Aadan
2: Ibrahim horta guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed tan iyo 30kii bishii Maarso shaqo amniga laga hayay doorashada ka socotay doorashooyinkii aad ogeyd oo qofii codka ahaa ka dhacay marka maalmihii ugu dambeeyay qolay nabadiidka ahaa oo banaanka jiray baa qalalaasay inay ka abuuraan si ay u aragalayaan amniga ka shaqeynayay sidaa darteed waxaan ku qasbanaanay in awaamir amniga ku saabsan soo saarno isla xalayna insha Allah way dhaqan galeen kuwana maanta ay dhaqiiqli doonaan marka waa go'aano amniga lagu xaqiijinayo doorashooyinka iyo shacabka Soomaaliyeed baa amniga lagu xaqiijinayaa
1: wasiir marka go'aamada sidina amniga maxaa ka mid ah
2: labadaas dhinac amniga soo baxay waxa kamid ah shalay baa shirka amniga dhacay waa shirka doominayay waxaan ka soo qayb galay taliyaasha qaybaha militariga qaybta xadinaad iyo qaybta nabad sugidda iyo qaybta booliska go'aanada laga soo saareen waxa ay ahayd kow in oo guud ahaan magaalada Baydhabo lagu soo rogay bandow ka bilaabanayo 7 fiidnimo soconayaan ilaa iyo 11ka ama 5ta subaxnimo bandowgaas oo la saaray baabuurta iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo looga shakiyay inay habeenkii u shaqeeyaan nabadiidka isla markaana gudbinaya siyaabo kaalmeynaya in nabad lagula dagaalamo qodobka labaad waxaa ka mid ahaa in hubka noocyadiis kala duwan gaar ahaan hubka fudud oo siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin dowladda ka mid ahaa ay guryaha u yaalaan in la soo diiwaangeliyo si loola socdo hubka aanan ka mid ahayn hubka la diiwaangeliyay dowladda loo diiwaangeliyay isla markaana loola wareego hubkaas oo aan la diiwaangelin qodobka

0: سلامتنا تقبلوك باستوديو نيروبي كبرات خطاتلتنا نايز ساعات فنونا نفل مالنا اسرائيل حزب الله حدش مقرات توصي كجبر بمونغينت امريكا بسمن معكون تبع تحرز ميكنا يقتل الله نزلوا معبالات تنتاني توكسنا اللونا
1: لبنان حجر عين بسنك زي المحيط ببهيرات بحيمان وتاوي قلت يلا سعد تنغار متعديا يون حجون عون تلاغيغات وتخيد مزدلات قدات نادي سرحات نادي سرحي تخوينا تريف على حجي لبنان
0: ايتوبيا قلت ارادم تي يغتل اللو كوميديان هافتم اتبها غشانا ايو
2: حرقت نقول لهم ولا يخفى تقوارهم نحن نقول فوق بفقر نسعرهم
3: انا خب قرأ عدينين تينكي وتينكي بها تحاوي بسويتي صالحات عريقين
0: سنناي مكتتال أبا مانغو إسرائيل حزب الله حدش مقرات توصي كجبر بمانغو ينت أمريكا تبتيه انتلو رسمي كتيلو يزلو President دونالد ترامب تماليسوني مست كلتي أموغنات كمستزار عربين كل تقصي دو كبل كمستسما عن قليتوني رو زيزخون زلو إيران نتي حيلتات مكلغال إسرائيل بلعلي ليبانوس وستو زلو سقمتي نسمي مع مقرات توصي إيران أمريكان سقات مخانا دحري متنقا غيو تقلت جدو نخبل انتاي كجبر زلو نيمو دات على ما كلتي أموغنات ك أبزبلن أبا ما أكلم يبرأ نزلو معبالتات أمل كيتا نت أن دبساي نت أن تاني بوليتيكا ما أكلم مبرأ علي هندي أزراري باتو لا
1: أبدوب ناي بوليتيكا وأجندا ناي بدوب ستحنتتا وناي مورار أنصار مورار ستانا غير أيخوان سايومو إتي ناي تقاومو حيلي أبدوباتي أي قاقطة فيه بلانا أبتبولا جون بزحدة أتاكول يجب الله من إسرائيل أفريقيا تواجهوا عن أنصار إسرائيل مالي لبنان أنصار إسرائيل تواجهوا وقابت المرمز على مسارة معتقون ولا أبقى زاون أنصار حجي نايتين أحد بولا أجندة نتقاموا أجندة ينبر أب لبنان كاب لبنان تتسأنا بوليتيكا بعلامة بقولهم لأن لبنان بوليتيكا بوليتينيات ناي مرحنة زو السنوو أجندة يخونا سلزي حجي أبو يركب من برة حد بولا قلنا هاقرا وأجندة بحدا يخونا ونتقاموا أجندة كي ولا أنتم سيران دحرين عم إيران بدو تزرعوا زين أي نتخصن بحتى طور زي بلا إحنا ومشي تخصناتنا من أمريكا تسمعنا زين أرمانا يتخصن تخصي قطع النهاية قلنا فرسي أنت إذا إيكاتي متتاوز اللو نتوي تينا حدا وجن ناتينا شيعة وجن النتمالة شو ناتينا إيران زلو هذا شأن خير حلو تون يتون حزب الله كم سيد زليو جزء أكيد استفلا لأجندة ساتي زم حلال تحجون أبتي زلو حجينا بلوسي فاو على ما إلسا خمدي إلسا خد تنترون أجر عايش أي خنان كل أبتي زوبا زلو خسر التحنة جنبتي كنا يتقاموا تحن فاسما مستلوة
4: اسكي قد إسرائيل حزب الله أنتي بريزيدنت أمريكا مس إيران زكايدو زلو زررب كأنك فوز اللو تخلو تكساب كنديو ترامب إيدك أدام

0: minister będzie mi na tanie hu kaasif zxili maslakaru
1: ya wala ni gizawi maybe in hiji zray zallo eti wugi na iranin american ay khonan tam zray zallo na israelin iran hiji eti eti na wugi nta anta tfotosat kahram dellullo kizi israel ya tubu tu sino masna hu wala ni gizawi gizi hiji ni politika qorub tsaqa tat allo nu na nji qonun tin fasin tan kay adin rani kan tan kay fatralo menta tso khatbel takhli asra maliska زي زلعي في تحلو مالي تاخن نتي زوباون تجي بزح عند حراني سمتست انترو ناي كارتا ملوو توق يخون يو كيزل انتاي ايران تي زنبرا كاب سانشا سبان ساعتين حزا تو زنبرا ترى تشمو قبل
0: مرقتي
1: حجي مرقتي زي مرقتي زي حجي خلوت عليكم يعني قد الناتو أبقعوا يوتيناتو شتو ثلاث سهرمو نتعين علامات نزنا زمن تمدب له توجيو حجي خالق خالق من غير زي حجي وقع بأس في حكابي بخالق ناي ناي ناي ناي كار كامل ووقت وقز أمتي ومن تم ودعت أبوين أنا بتلح مثل له
0: أبل مونغو واشنطن تهران النون بححالي فوزون جف داربا ميسايلات زي التسني زر الرباتي كيدا اللويو مو بزح حصر اوان زعوت دو يمسلك علي
1: خمس لعين زلو اتي ناي قدي نزلو زي ناي كارتا ملوا زخوني زرعين زلو نتي ناي زيهم ناي اسلاماوي ناي ناي توم ناي ناي مشايخ ناي شيعة زمو زلو تو نعون مغياريو نغير كاخلقا نتي زوباتي بعبي ابعبو تغناتي خشعو تغن دابل كان نتي ان كلا اقامات بحر السدام تخفي تنزلو عرش كدي زينا خوازي بلو ما بس ناي مبناي من موت داتا وهي بس حد قنا أبوش تسجّم له سريعة ونسيت. لكن زي كارتا زي كاب حد يشون نعملوا درجة خمسة خلي يزود ده زي. نتي نتي نتي زوباتي أب شاف جول جول ملك أدب سحب وابتيحة شو خدكم سوري خمل لستة خدفو سو خلها عادي يفوز. شو خمون يزرع يزلو. حجون أتي دساتا بأمريكا حجي أبون أنت شو ما مسامي من إسرائيل حجي بزو حجرات يعني دبلوماتيك مثل شسارين وبعدين أراتون حجي أتي حد يسلون أوردريو حد يسلون تاني بعلم ستر ذلو United Nations غير اللوانيو بتات تحسون ناي Central Government غير اللوانيو بذي أتين نزل كسسار زي تين ايك أدم لمود زخونا ناي وطعينات وطعيناتو وطعيناتو على ما تنتين نزل نبري
0: سلزي مود داتو دا بخمي يخزازا مزخينات القاعد حاسب تعالي
1: آني فهمت ذرعيني اتي زي ناي ناي إسلاناي حيلتات اتي بحيمانو تاوي زي اتوان مرحت تمركز نور إيران نفكالي political مرجز كذية أبتون كذوباتي أب عبي عبي إيكونومي كبي ودخلت كأتويو سوى ناين عبي لو تكات قدر رأيلو فيديون كن بتشكلنا تنرين لكن إذي أبنيتو منغونيتو راشان كم تنزي سمنا عزلو بحر بجيقا حر مانت نقر كابي دوم مرسي ومسايح بحر يخونونا ننجح دوم وقان بحر جميرو سوى خالي نقرينا نرين
2: تجرين سفاحتي كبابتات كل الأمحران أورومان زي تصادفو مبل شوعي حقرو مرت أي توبك سافر كاليدي كمستنا وحي في اللد وطرة معلتات كمزو سيركوات تسبيت زي قبر انتخونه بأبي أحمد زمن رح قزا السلف بلتقنا كسعر تسبيتي قبر طعامتي والدوات من قصد فدرال نمرحتون بمئسارن أبا بوليتيكاوي نتفتاتهم حقاون من محداراون عن كفات بمفتارن كمزاد داخمهم يخسو من قصد قن نتخصتات كنت قوي السماع اتي تمالي زي تخايدة مرت آكمي كمزنا براحان نظراتين سيساد الله
3: اسمع لبس خايدة شابع هاقراو مرزا ايتوبيا بركت زبالو تقوان فوتا ترا اي مالو هاقراو بورد مرزا ايتوبيا كابتوم دمت ام لما هابت مزقي بومزو نورا حمسا لربعتين مليون سبات اتوم اربعة مليون تراي دمت ام كم زهابو يفليتو ملات ورق حيلو تمال فركليتي مقلت اتهب نيرا كاب قلق كبابي تازت رخبة مرد اتا بسن كنيت وركي تارا ملون هابسو سنو نقطة تات مرزا دما دمت ام هاب كساب دحر فركليتي كم زقات الان بما دغيسا ازي كابت دمت ام هاب كعت اول زقبا ساعات العيش الدوش ساعات تزوسدي حد نقطات مرزة تمسرح بجزئي تزازم وأبقل بوتاتات جن كسب ساعات عسر تخلتنا مشت أبقل قد ما كسب ساعات كلتنا مشت كتجيلو أبقل نقطات مرزة قد ما كسب فرق ليت تناوي حلا أبقل نقطات مرزة زقات أما زي سرعة نتونا له نابنة برجة بزت بحال النقطة بس الآن بعلو ما بورقتنا يدمت ملكت كجوز لسترخ متعاتي أتدم من برب سنك سكفتات زقتها حرمتنا أربعة سلست نقطات مرزة كم زي تخفتا وانت قيسا قال كفال كل المحارن أورميان حيلتات من قصتي مسعود قات بوجلتاتي واقو بمهلا ድምጽ ማህብት አናቂፉ እዩ አብ ንቁጣታት መረጽ አዝነበረ ዲጂታል አመስገባ ድማ ነውሕ ሪጋታት ክፍጠር ገይሩ እዩ ጸገማት ኔትወርክ ውን ተራእዩ ኪዳን መረጻ ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ መላ ሃገር ልዕሊ 3000 ተዓዘብቲ ከም ዘዋፈረ እዩ ዝገልጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማእከላይ ጎንደር ሰሜን ወሎ ደቡብ ጎንደር ዘጋጠመ ግድቦታት ጸጥታ ሓዊሱ ዝተረኣዩ ጸገማት ውን ኣለዉ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ቶክሲ ስለዝተሰምዐ ሰበስልጣን ንቁጣታት መረጻ ክዓፅውን ክወፁን ተገዲዶም እዮም ፕረዚደንት ኬንያ ነበር እሁር ኬንያታ ዝመርሖም ተዓዘብቲ እቲ መረጻ ድማ ረቡዕ 3 ሰነ 2026 ሓብራዊ ኣፈናዊ መብርሂ ክህቡ እዮም
2: ነብሓ ጸርተ ዜናታት ክስክረኩም መከበ ዕለት 23 ግንቦት 2018 ባቆጣጥራ ግዝ ጀሚሮ ብመብራቅ አርሲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ከባቢታት ወረዳ ኣሶኮ ቀበሌታት ጦላታ ጫፋን ካራኩፍቴናን ኣብ ዝበሃሉ ከባቢታት ንሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ክርስትያን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ንቴሌቭዥን ማሕበረ ቅዱሳን ገሊፆም ኣብ ኬንያ ኣንጻር ውጥን መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ክልተ ሰባት ብጥቂት ተቐቲሎም ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርአ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ከይዝርጋሕ ኣብ ስግፍታ ከም ዘለዎ ኣብ ዝገልጸሉ እዋን መንግስቲ ኬንያ ኣሜሪካ ኣብ እቲ ሃገር ማእከል መወሸብ ኢቦላ ከተጣይሽ ብምፍቃድ እዩ ተቃውሞ ተላዒሉ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት እስራኤል ኣብ ጎቦ ቢዮፎርት ሊባኖስ ዘካየደቶ ጎቦት ኣመልኪቱ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ ፈረንሳ እቲ ህፁፅ ኣኼባ ክካየድ ፀውዒት ከም ዘቕረበት ዝገለጹሉ ሕብረት ሃገራት ጆሮም ቦንፎን እስራኤል ገዛእ ርእሳ ክትከላኸል መሰል እኳ እንተሃለዋ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ትገብሮ መጥቃዕቲ ምኽንያታዊ ኣይኮነን ኢሉ ናይ መወዳእታ ዜና ክልተ ዜጋታት ሞዛምቢካ ብደቡብ ኣፍሪቃ ተቐቲሎም ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሰንበት ኣብ ገማግም ባሕሪ ከተማ ሞሰል በይ ክልተ ሞዛምቢካውያን ሰባት ከም ዝተቐትሎ ሓቢሩ ነይሩ ካብ መንግስቲ ሞዛምቢክ ዝተዋህበ መግለጺ ሓሙሽተ ዜጋታት ሞዛምቢክ ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ቀጥታዊ ሳዕቤን መጥቃዕቲ ጽልኢ ወጻእተኛታት ከም ዝተቐትሉ ምጥቃሱ ስዒቡ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ መግለጺ ሂቡ ሃፍቶም ኣፅበሃ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ባህታ ብዝብል መፀውዒ ይፍለጥ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ዝሰርሖም ኣብ ዘተፈላለየ ኣማራፂታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝፍንዎም ትሕዝቶታትን ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብዙሓት ሰዓብቲ ኣፍሪሉሎ ንምዃኑ ናብዚ ሎሚ ዝበፅሐሉ ደረጃ ንምብፃሕ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ይኸውን መሳርሕትና ዳዊት ሃይለስላሴ ኣዘራሪብዎ ኣሎ
4: ኣብ ኣስገደል ፅምብላ ዕዳጋ ሓረ ዝበሃል ከተማ ኣብ ዓብየ ዝተወረድ ኩሉ ድማ ረዲ እንደባኩን ኣከባቢ ዘናቅሪ ዝበሃል ከባቢ ተባሂሎ ድሕሪኡ ብትምህርቲ ናብ ኣስገደ ክሪስ እዚ ኣብ ኣስገደ ዓብየ ባህታ ያ ወዲ ገባራይ ሕረ ቅጥር ከይደት ናይ ቅጥር ኣርባሰለኒ ናይባዕሉ ወግዕ ኣለኒ ምስኦም ዝውጋዕ ወግዕ ካልእ እዩ ኣብ ከተማ ዘውጋዕ ወግዕ ክልቲ ምርግን ክልቲኡ እንትንግን ይኽእል እየ ንድሕር ምስ ደቂ ከተማ እንዲኦም መወርግን ናይ ገጠር ይሕለኒ መስለኒ ኮሳይ ኣብ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ጎኒጎኒ ምስ ትምህርቲ ግን ይነግድ ነይረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከዓ ትያተራት ይሰርሕ ነረ ክለባት ነረን ኣብኡ ኣብዘ ናእሽ ኣማተር ኣብዚ ናይ ትያትር ናይ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ምሽ ኣብኡ ከዓ ተወሰነ ዘለኒ ሞያ ኣቀልቅል ናብርኮ ይሰርሕ ነረ ዓበይቲ እንታይ ብሃ በዓል ወለዲ ዓበይት በዓላት ወሎ ዩኒቨርሲቲ ዝምሃ ነረ ካብ ወሎ ናብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብዝውውር መፅኹ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣለኹ ሽዑ ክልተን ሰለስተ ኣብ ትግራይ ውሱና ትማሓቅ ትግራይ ዕዋን ክባል ዝነበረ ስለ ሚድያ ንፈጠ ነገር ይብና ድሕሪ ግን ካብኡ ቲክቶክ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ገለገለ ካብኡ ክተግርዮ እዮ ይኸዲ ምሳይለ ሓሰ ምክንያቱ ሕፅር ዝበለ ንሰብና ይሸትን ስለዚኣነካ ሽዑ ናይ ምግጣም ናይ ምውሳእ እንትን ከም ዘለኒ ከዓስ እሽተዎ ከም ዘለኒ ወላ ዓረተይ ኣብ ዙርያ ዘለዉ ሰባት ኣብ መድረክ ፅቡቅ ተቐባለት ነርኒ ብፍላይ ዛዕባ ኩሉ ሕብረተሰብ ከዓ ፅቡቅ ሰባት ሳፖርት ይገብሩ ነይሮም ኢኮኖሚ ሕፅረት ከዓ ነርና ሸዕ ማለት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩም ሽዑ ስማርት ስልክ ተጠልካ የለን ስማርት መንመገር ክማለካለ ካብ ድሕሪ ግን ክጅምረ ኣለኒ ኢለ እንታይ ግን ሓጊዝትን ሽዑ መፅሓፍ ሕቲመ ነረፍቲ ወቅት ንሱ ካብ ዓይነታ መፅሓፍ ቅርሺ ነረን ካብኡ ሞባይል ንክገዝእ ወሲነ ስቅርሺ ግን ኣይኣክለለዩ ሕሪ ካብኡ ኣብ ዙርያ ንወሳ ኣልቁሐኒና ከምዚ ቲክቶክ ጅምር ገ ኢልዮም ካብ ኩሎም ይስሕቁኒ ገለገለ ዘለቅሓን ሰብ ስኢነ ገለ ብዙሕ ወሲነስ ክተዋርሒ ስቅ ኢለ በቃ ንክጀምር መጀመርያ ኣልባሴ ገዜ ዞም ናይ ባህታ ክዳውንቲ ሰም ገዜ እዮም ብናይ ሰብ ይሰርሕ ብናንተ ናይ ግን ኣትዮም ብለካ ብሎክ እትዮም ንዋ ኣነ ግን በዚ ኢደይ ክህብ የብለይን ኣይኮኖም ብሎክ ዋላ ካሊእ ግበርኒ ኢለ ኣነ ስራሒ ቀፂለ ድሕሪኡ በቃ ኩሎም ሓርሰብ ሰብ ካብኡ ፋሚሊ ካ ካሕቶም ኣየደለኩ ምክንያቱ ኣቦ ይገባር ይ ካብ ወሲነ ድሕሪኡ ካብኡ ደገ ራ ቤተሰብ ጓሎ ኮይ ራ ሳ ተን ሓሙሽተ ምልያት ለይ ንእሰት ሞባይል ገዜ እየ
5: ባህታ ቀደይ እንታይ ዳ እዩ ዝኽሉ ቀይሪር ለውጢ
4: ሃገረሰብና ወዲ ሰበይትን ዝውሉ ነገራት ከም ፀርፊ ዝጥቅመሎም ሓርሶ ብዙሕ እዩ ብፍላይ ኣብ ክልቲኦም ካልኦት ጣላት መለው እዮም ስለዚ ግን እሱ ፀርፊ كون حج كم هاجر سب ليته مهرة وقع بتشان كم فارز والسيام اللي زور لسه بالله أرد جن أنا نتصرف سبي وقع فارق خان زخم أيه بقى أخلاك درجة وريحان ده خطو تشان خو سنة جديد قبل على خالد عنيرة ما بقى مرة عليك أوس أنا مزعومي كم سبي حن تطرك دوري أفسنة وبيلة كم تزل اللون حرس سب تعيد بهال عمانون بتشان زعدي ولا إن جن مزعومي ليش هروح لقي إلى الحسرين
5: تس هذا لعه تبني توسع نبرة خوي دوم صحية لزمن أبكن سجات وغير قومن
4: أورام معتزي تعيد بهال إحنا الخمس يحب أقلقه ونروز خور مفلع حتى نروح وينري يحب أقلقه صورة حنت سريعة يروح حرود من قد قوي مزجوم فلا مجمل قد يشعر سهل خاص مسويتي عارف أم مسويتي

0: انا بقول لك انا ثانك يو ثانك يو بعد حاوي مسوي تي صار لك علي اي لا لا يحب بقى تقول شو مع الدوت من مين ورنا بدا كو تا اسنا دل قلب سنك نرسي تا اسنا اجنا قنينا تا فيديو سام سرا اخو خركر لا سحرا تا علينا بقى سدا انت انا نجم بتحينا وعنا اخو دوسي اوكي اخو شو فكره دي سلازي احرس تزول انت مقرب صب وبا تا بالي تا دسي انت قالو حل حل يقر مخيم على هذا فاتي قاب وشتي زي النجر عرب نيجر نيرا بوش سحف لي ار ما ينت فيديو اوري ليا ما محاره لا تمسن كلها اتقها تا يكون هو تصفن وهاتقها زيد امن لك اخو تعيل كاك تو سلك خلي لي من زي ما قلت وادي هون ودي من نجار قال ادم كونتنت سكات من سلك انا مجبر انا بقد من بنات حين بكوميدي بقد بخوتي مزي بخوتي ما تاخذ معناته شغله اذا حاله زواس سوي نور نور يعني افتين بس نور كو سيزي بتلاتنا عم مثل دي قفي لحاسي بس كونتنت اذا انا بقى خا بمتى يموت مزي بس انا بعد قطعت لما خمس الى الكاميرا ما اروح في غير ما قلت قد ويقد من قد ما خلاص خير ده اللي قاعد يقرا دم بخوتي بكوميدي بقد من حقه مزي نعم ولا خو ثانك يو ولا كوميدي لي ياو حسابكم حساب دغاتكم اي فاي ما مزحت بزحات بزوج مياز حالكم ولاهم سازي صوم دقافكم ما يفلني نقول لهم تينكو كلكم دللي خمس دللي فلك عنهم ببشترني يوم
1: زي خبركم تخطاتلتنا انا ايلومي مدبات نابزي زازيمنا لنا مساقم زمسوخة عزي برهانة مس اوها هديت مدب نتعنى دبساي مسترينة تيكنيشن ديبيس ماسوارو بمخانينة برخليتي